سالقه سالقه يا غضنك اياكي تقعد تقوسك على هذه الزيريكا انا تعبت.